0: Usted escucha el noticiero intercultural.
1: بديش لي قوي جلش كمان أخلي كولا كرانس عليه خونك بال رانس عليه خون خونك شنافخ بارجين كولا خريش كوتس بالي أسيل لي كاريرونا كل مانس عليه خون خونك شنافخ سجت بالي أو بخيلان سجت بالات قلي خون خونك شتنامت وتر كان أكيد سجت بالات قلي خون خونك شي مينستيريو وكان شنافس أجانا ك بالد بال قنا فيلومينا نروح بين جتاو رانسا لتنا ميت سان بيدرو كارشا رانسا ديش كايا بال بلاخشو بولشام بومبيروس فولونتاريوس تشك اتخ دي كاتي بال خو لا في ارانا رون جتاو لي بالد بالاين لا ايش لي قنا ماري كون لي تياخيل ركن لي سكوب لي سا مارخ ماتريس سانغوري ميوماس جوكاراكوي لي تياخيل كيستس وطلع إيش لقناة جندي مارينك أنا يسروج كيرسين قنا خويلش بامبال ركين قنا فيلومينا خو خويلا إيش قناة اللي قن جست جوام بخوي أنا كخيلوك نجيش بانو لخيلوك رين خليري لوم شابيل نختا كلون سروج تشوش هلا إيه اللي سيل بين قديره خو كنا خويلا رام بقولا قن ليش بان لبال ران زلك أجيل لران رخلال جورج تشون إنجيل قنا فيلومينا بوب بديوس رأب لقاس خليس إنك سي بكتر سلك آخر لك بانتيوس يشرو لا يشي كمون نك نكويرين نكويرا بيسالي خلان خلان خلين آخر